بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

قريبي خو بود استيد نفسيت تخت كليل بيت زمان دلي منو دو بينركي لالي الفيري هاو كيش آلو استرد بيتن من تبلد خو داينة دستن بيوان دا روحي بخنت نو بيدنجيا تدا بلي شاشا هر دارشتيا سهولي يو تجي بيكركي جنگا بدنگی بویا هوارکا پردنگ.

دينه باغچايا اوب باش ترين موبيليات باغچايت هاي دهر الوري تستكوي اڤاش لايكيفا فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني اوفانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بشبيرا مناچي صدف سلي بجيوت البتا بشاكوفا دوشاكو بوليف جبروند النايوفن صدف بوسخلام يولاشيتا وخواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدر تمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدر تنبو صدف

سلا القصاب حمص يا غافل وكل مخوم الشيرين وندن جي كل صوص مدن جي كثومة كل ملوثين اي لي لي لي ولمونو اي فيه من اجل تروب وشاب حمص يا غافل اي في مثل حفاظ السيد محمد واخذ وريك الله شيء ضبئين ابو فلا يدعي السنورين.

أبو شرطو شريتي أبو خواني شكو عقل كان عبد سيدك وعبد نجيه وكنيك وعزيم وخايم أبو جليل عبي شكو عجب عبي منير هني يدست عبي يقوم تاخي مراتي جدست رواسي شكي بعد لي مذاب وعجت علي بحشيني أمشني ببارك ودعت مجيك لفراتي بشبابين أمجني بلعن عيني بكشين أجيب أهل خشمين وإصحار أسبين أمجارك عبي جلقتي بابا بجنبك

آخ انت اللي هو زيدت من جنب انا جاب خذي المفرم انا خاين امر خاين وفعلوا شرط المقام بجل ميزاف الابران وقال لك امس من تاريخ اقبل لك قوم بجل ميزاف الابران وقال لك امس من تاريخ امر شرط وشريط امر خواني شكاية كما كنا بسيدك بعد نجيخ وكني قوازي أمي جني براني في شاعلاتي مولا وعمل بطاد الساني ونخاني هكسي قاروسي وعطا خوتي قلت جاني أمر خاني شكا قدميت أمي شكا بعد استيخو

وغير الفول فضاني أبرو خوزي سخير أبرادي خوزي رمزاني باكي دي جابك يبتن جلي سنوام أبرو شمالا كوري داي هيلو بقو يو يو يو على شمالا خالي خيم أبرو برجابا بشكري بلندامي روا

مثلني أذب أبوس قول نعم أبو عجد ما لا بابي مثلني أذب أبوس فحصارا أبرز أبوان جل خرب ميرين ولا بارد استيقوار من دوري خربنا أبو حجيب دولة سجب حجب مالا فاضي منه ليلة فاطمة

شركي المقام في مقال اشجادي كام وبيران عجدي بمالو بواب ابنو ذباب وكو شابريم خايم ابرو عجدي مالو بواب ابنو رختي كشي شابونو ولا مالو فيش طاشا ابرو سملي عني كوكي قادو قلو سورا ابرو خيالات لي بدون مومي بنو اي اي اي اي

khai un wai de de ra ne ma de ra ne ai de ra ne shara ke bel muqam te na kana was ga di ko ve ran and the babu be kam nu ka sha khai ابو عبر صدواني كمال علي قاكي قاضو كلا سورة ابو خيال عدلي مزوامي كلا تقلب بشنو بولا لوال مخراد كاكري ثولو ابو لفانو برو اي اي اي اي اي لفانو شاشا

خائم ادوتي قايش عرب كازني بابي جفاش قونا نازندي ابو شري بابي جاج وجبو دشت حنيني دو ما يا لي شري بابي جاز اجد مولا بابي منو جن خدي كما باسي ملا ملا سندي خائم واذا هاني زهاني عجد مولا بابي مالي ليلة دي بابي مكاني ليلة دي بقرآني بابي تنشمشني درجة عندها تلاني

في سكيك تي جابون ولا مالان نفيش طازا ثين أفاف الجاز من عطاب يدباراني أثيخ تلي بابي جاز معيه ميران ميبعيه طيري عجل بعيه دي برد عجيد مالا بابي الحيبين اسمارو يوخ.

طالع تدور يا بيه دنيا ويبو كسكينة ماي دنيا تنماي نبو آدمي نبو حواي نبو يوسفي نبو زليخاوي نبو موسى نبو عيسى نبو

قريبي خو بودا ستيد نفسيت تخت كليل بيتا زمان دلي منو تو بيناركي لالي الفيري هاو كيش آلو استرد بيتن من تبلد خو داينا دستن بيوان دا روحي بيخنات نو بيدنجيا تدا بلي شاشا هر دارشتيا سهولي يو تجي بيكاركي جنگا بدنگی بویا هوارکا پردنگ.